تقيد رمجي لك تقول لك تقيد تقول لك تفقع لك تقيد تفقع وحمام ويتنغل تركي بوتا كتهو مارا ما ايه دو دوحي دوحي.